الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه نوعدكم ان شاء الله راهي تاخذوا لكم البيض والدقيق وبيض الطماطم.